مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ.

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

رواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز

يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط.

يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون

بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا

الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا

نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج

ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول.

تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم

تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير.

مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

يَعْلَمُونَ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم

ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين.

والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة

وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر

وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء

حب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد

لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه بوكو جولي جي نيوغي سانت سون بوروم ميغا خامني مونو خيوالي فيانيال سي وير ويغا خامني موم لا ني جوبلو نيكي ألك كيغا خامني موي سانغوم بنديف ييب دي يونس تبي عليه الصلاة والسلام muy wer wu tedd di guddi go xamne itam nak gerok bi xew xew bi am bari na kimtan yu am bokku na ca leer go xamne kerok mo gëna leer bidiw yi gëna leer wer wi waye bokku na ca picci yu bari kerok tim na nek aminata mi nga xamne moy

رددت ولا مظلوما إلا نصرته ولا أسيرا إلا فقدته ولا ميتا إلا رحمته ولا هاية لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا خديتها ويسرتها بفضلك يا أكرم الأكرمين يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.

0: Groupe de communication, Université Cheikh Ahmed Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous avons fait un tout bandam,
1: UCAP FM, fait un tout bandam, 103.5.
2: UCAP FM, la radio au service des populations. UCAP FM, la radio citoyenne.
1: UCAP FM, nous sommes ici à Toubandam.
3: A'udhu billahi minash shaitani rajim. Wa inni a'udhu billahi minash shaitani rajim. Rabbi a'udhu bika min hamazati shaitani wa a'udhu bika rabbi ayyahdurun. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma bihaqqi wajhillahi ta'ala al-karim. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin alladhi tayyabta bi ja'i sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. كل يوم وكل سفر مع شهورك بك صرفت كل شاكرا وذاكرا للنافع اللي طيب المشاكرا فرحني الجميل تفريحا يدوم وإنني عبد له خير خديم رديت عنه وهو أني رديا وبرداء وقاد لي غرديا مد لي الجميل ما يسر كليتي والدهر لا يضر عليه أسني مادحا مختارا صلى عليه زايدا مختارا شكرته شكر الذي لو التجا وباب خير ربنا لم يرتجا هو الذي سفى وفرح ورر لغير نحو ما أسى وما ورر وجه لي جمال باق وسمر وفرح القلب ولا أرى الكمر رفع ما عملت شاكرا له بجاي من به أراني فضله كرمني بكل شهر وسنة وليقاد كل يوم حسنة برأني من كل شك ودرر وليخلد الكتاب والدرر كتابه كنزي وأطلو ذاكرا له به وطيب المشاكرا وآله وسعبه وتقبل هذا الشكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يذهب قضيتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همذات الشيطان وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي تيبت بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم كل يوم وكل سفر مع شهورك بك صرفت كل شاكرا وذاكرا للنافع اللي طيب المشاكرا فرحني الجميل تفريحا يدوم وإنني عبد له خير خديم رديت عنه وهو أني رديا وبرداء وقاد لي غرديا مد لي الجميل ما يسر كليتي والدهر لا يضر علي أسني مادحا مختارا صلى عليه زايدا مختارا شكرته شكر الذي لو التجا وباب خير ربنا لم يرتجا هو الذي سفى وفرح ورر لغير نحو ما أسى وما ورر وجه لي جمال باق وسمر وفرح القلب ولا أرى الكمر رفع ما عملت شاكرا له بجاي من به أراني فضله كرمني بكل شهر وسنة وليقاد كل يوم حسنة برأني من كل شك ودرر وليخلد الكتاب والدرر كتابه كنزي وأطلو ذاكرا له به وطيب المشاكرا وآله وسعبه وتقبل هذا الشكر يا شكور آمين بسم الله الرحمن الرحيم مدح سفر سيدنا محمد قدمه الله الأحد النافع الباقي الكريم الملتحد محمد قدمه الله الأحد النافع الباقي الكريم الملتحد درجة المختار أفضل السند كليتي أعنت وأغنت أنفنت حباو أحمد إلينا قد تزد وليس ينحونا دواما مرسد صف النبي بالإله للخلد كما به صف الممر والبلد فتح من أغنى به أما الدين لغيره لباب حسنى وزيد رمت الشكور بالكتاب ذي الرشد وأرتجي تبشير كل ذي رشد سخ صنع للمتعالي الملتهد ولرسول الله النافع من جهر يحمي فؤادي ولساني والجسد مغن بخير الخلق عن كل حسد يقود لي إلى الجنان ما أود بلا أذن من بالنبي محل أود درجة الماهي محت كل نكد بغير رد أبدا وكل كد نفى الحفيظ بالشفيه ما فسد لغيرنا قبل انتهى والباب سد الله الرب والنبي إلى الأهد وسيدتي ولم يكن لأهد سبحان ربك رب العالمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
2: UKB FM, la radio citoyenne.
1: UKB FM, nous sommes ici à Toubandam.
4: يوكل كلي هبل حبي وخدمتي بمن قاد لي خير المقامات بالطيب خرج ببل الله مما يوفقه لقوم فارقون موفقه خرج ببل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يثق خزائن ربي فتعتني وسادات لغير الأذى دنيا أخرى وفشق خذي شر مني أخرة وبشرا بالمصطفى يا خيرات يفيق خرجت مع الماء بربي من الأذى ورايتين في التي يتبشر كتابك يا خير البلاء يا سعادتي يا من كل يوم في فور ينفق قد ابتليتني وساسات من تقوا الى خيرنا والكل قد كان يفلق خديمك راد عنك فاقبل شكورا لوجه الذي من الدين فيك ينفق خطيات المعبد بتوبة لباقي اللعب إليه تاوخ وسلام يا مختار لله خدمتي عليك السلام من فيك أدنق خرج من المدرك بالله وعطوه وبيل بين فيه ليس يفسخ وراجي بربي معك من خطيات سفين وينال خير الآل الذي موفقه وراجي بربي معك من خطيات سفين وينال خير الآل الذي موفقه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أبدا واكتب له عدد حروف هذه الأمتاي لفتة آمين لربي خروجي مع دخولي بمنشي ما قبله ما قد مدى من تسلسلي له الزكرى إذا البدا من مخلد حل المصطفى خير البرايا المفضل لربي تعالى سر عبدا مخاتبا لمن فضله باد لدى بالتاقل لقد جاءكم خد جامده لكم من الله في العرض العظيم المفتل لقد جاء في القرآن ما دلنا على تقدمك الموت العداء المكمل لأنت الذي أديت خدم النبوة ما دم بين الماء والدين ينجلي لكل من الأغيار فرر ورتبة وما جمع في الآية لدى العلي لكل من السادات جاء ونعمة ولكن جاء المصطفى الذي يعتلي لن جاء بالآيات لم تقدموا فنالوا بك الآيات منك التفضل لفي الأرض قد أسلمت كلي بجائكم وشادي إلى جناتي خير منسلي لكم رمت من ربي سلام وشرمدا ما لا آل ولا ثابي خير منسلي لربي الذي راد العدال بجائكم شكوري بهد العمد دون التسلسل قد انصرف الهادي إلى فاتح الرقيب وإني لعظ ولجاد بالإصطف خلامي على يدين الشكر لعلى فراقي بلا لقيا سبي الجول والفص خلاء سبي الإفراك لي قاد كل ما رجوت عيني سفور على الفرق قلوب سير الوالي في خل خيرنا كأبدانهم الله لي مسكني يطي خطت زكور الله يشفى المطيبا أخطب خير الخلق بالخلق والخلق خطبت بتقديم علي يا رسولنا وغسر العيا ناصر الحق بالحق خطبت العياك لك لا أخلف لخير سوى من خالف لي من الخلق غادت يا للخلاوة سنة يا سانا الباقي وعلى بيوقي قراءة وكنتي وجاي وحفتي أنرت بها كوني لدى الله سافق خلقت بها من منزل كان لي بها وارديت بسير بالميل ونقي خرجت بها إلى ولنسى طيبت وسلت بها لله في الفرق والرقي قد الله جاءتي بمن جانا بها ويني بها حد قديم مالق علمت ويني بفودات مفرعون بان البدي على الدهر يركعون علمت يقينا أن ثلاثي غادر على كل شيء وليد هذا مفرعون علي بكاليبي نبي ذات رسول علي ذات الله المصطفى عليك من المولى تعالى سامه بيتك يا من في الخلائق يصنع حنائي بيت لا يهني موته كما قاد لما كنت ارجو وادمه عليك السلام من هداني وصانني بكونك خلقا جملة القرى يبرو فهيت سفيا منديا سايخافة بك الله لي خاد الذي لا ينفع علومي وعرفاني بك الله خادها إلي فأنت المنتقى وسميت علي لوجه الله جل جلاله لك دار عمدا والمسايا كترف خيوبي جمت قبل لكن معوتها وكنت بما يل العليا تترع عبرت عن الاعداء يتوان لوجه من نفاهم لخيري ترمزا لذاتهم حلمت يقينا أن مولاي كان لي وأن المخافى من خلاني يرجعون بلالي يزفى مجير مستسس لخير من خير لخيا تسسس زيجت لك الأعداء خط مجايدا وخاتم عن العدا كان يتسس زار رسول الله لخاتم المنى وقد كان عني كل سوء ساسس زبرت وبلا لايني معجز بكون خديم المصطفى ويافد ضمنت وجئت البار في البار خاتما لمن اخجلا يا خط ما كان يلفظ زلامي الجلا والمنتقى قبلك انتفى لدى البار لا خلت الخلق يخلص زرعت من وجهتها قبل للنبي وكلا بما فاق المنعى زال يتلس زننت الدواي كلما رمت بسا وربي لخير ساق ما كان يبحث يا الذي ينور مخافى سماهما يروى بإقوام النبي البذي الأسود سلام الذي ينور بماء سلام من ينور خلف من وراء يقص زار ثياب المنتقى لي يسولني وينو إلى غداي من تابه زلالي إلى جنات ساخ توسعت وكل وما نسانا من مصفف يقين إلي وهو كليتي في بجاه الرسول الله من نهجوي يدي ولساني مفوادي وجثتي حماها إلهي أنا سماي الخير يبثم تداي جملة عسى النبي من النفي وهو البار في الجلب والنفي يمين النبي في أتيال في التداء علي صلاة لا يسلف ولدي يدار نبي في خبايا في اعتداء عليه السلام رايك في سبيل البخي يجاور كل خديم اللوبي به ست ذا قرب وقت تثنئي يسيرني كلال وثاب سرمدا ولخاد سرا خابا غيره زليب قديم علي آله وذا في باخ في فضب الطين يسلى على المبار بلال كلهم وذا في مؤمن الكبت والخميم يخاطب ما خدلي تحنه مدين جيب مفرن فايق الرئيس يقول لسان والدي كن خديم من حماك الى الدار في الله ضرعي يقيني الى جنات باق يهبني اذا وفي المختار كل يدي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد واله وصحبه واكتب له بكل عرف من خوف من الوف بشاره الباري ملكت بمتارات الباب يا بر ملكت بربي مغدر الموج يمي مدلة أنشاء سبك الغم ملكت بربي مغدر الموج واليم بمدلة أنشاء سبك الغم ملامي واجاتي لربي توجات بأنت وسر ولي كان بالشكر مرادي كوني عبد ربي خديم من أخاته بشكر والابتسام مزاياك يا كلي لدى الكل جلت ولكنها جلت عن السر والنظر مقامة خير القرقاب خيبي مخيبة فلتقاب سورة من هو مدر المختار لا خلق مثله علي ما مر لو سلفني ما مر المدار لا خلق مثله علي السلام ما مر لم يكلفني محمد المحروف ماء ومانه أبالهس مقصود مسرور عن الوثم مجيب مجاب مرتر مولق إذا مفي ومقموث إلى الحرف والوجم مدي جلع الناس جانا معلل ملي ومحشوم من الناس والوفي مدينة علم مرتجى منة لنا جريء ومنج من سنوب ومن سلم ما لا أني بنبي كل فاسد وسفت بي عبدا خديما بلا خم من الله رب العرش أبغي الصلاة بتسيمين المصطفى الموجد اليم اللهم بأخوج الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبشره بكل عرف من حروف هذه القصائد المخرجة من مدحك صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على من أحييت بآياتي لبياتي يوم مولدي هذا. يسر رسول الله خطيب مولدي يدوم لنا بشرى في خير مولدي وخاني إليه كل ضر بجائما لا الدهر خطيط لقنا مفسدي ما مضى المطير لم يأتي مثله وليس يأتي مثله ما سيدي مرامي من المولى ثاني ثلاثا تجاه سفينة دمين محمد وشرت برفرات عبد الله به وما زال خلفي برداسة خير لخير البرايا من سلامي بشارة ولي خاد تخطيط في نفس تسدي دعني لا إذا سرق نور بخير ولا صرف نرى كل سوتة حدياتنا تسول الله الشرمدا وحنا مهادا إلى خفي سيدتي حوانا طال الحق ديننا بإقدام فيروس عدا كل مرشد إلى خيرنا تنوع مفاجر كلها وتنوع لنا الخيرات من غير منجد سببت لخير الله إنا لم يلق بي وسبت لخير الدار مولاي أرشدي إلى الله بالمغفر وجهت ما فيه حويت ضلالا فابيا خير مولدي سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك يا غريب يا مجيب يا بديع سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى سيدنا مولانا محمد وآله وسلم وسلم وبارك ذاتا وسلاما وبركة ينصر بها بركة الرحمن على عبائي وأعدائي وينشر بها بركة رحيمي على عبائي وتخبر هذه الأبيات من بخدر عسمة شافي آمين. يا رحمن يا رحيم ربي بما يذر لسان خفجا بجاه أفضل من لله خلجا حمدي لرب كريم لا شريك له وصدري اليوم نورا ساتعا ملا مؤمن صلاة الله في عبد عليه بالبيت

0: UKPFM Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: Bismillah Yasimi Sahni Allah Qadib Tadatu Binasmi Dure Allah. Bismillah Yasimi Sahni Allah Qadib Tadatu Binasmi Dure Allah. Dure Nidiyu Jidad al-Mustafa wa Uma Rawa Maulidaw Mughtara Allah. حفظ لمن رسول الله واستمعوا وانشدوا يا ملا لنقي الله دقلن تخو دقلو لي ما يغموه مدنا من مولد الهرب منشور يا الله مولد الدائي الرسل لا ويبي ولا فو مريم مجاي اليغم مهنا يا الله دم يخم الدائي دا mawle lu doonu sawar ndax yalla fuñ tollu na yalla wa yalla hana na ma way yaram waaye kon ko xamu xam ci lu tax tag yonem war wa yalla xam yalla xam fa mu def yonem ba war na ku ne ku len xamu yalla bon xam ko ka yalla dana foy turi mamam maqariqin amudisat mu daage bo bayana من فيد به المناوي يا مديم لنا خلق سعان اسمه في المنشور يا الله والمولد الدري والبري لا يكوي ولد مناوي والبرشنج يا الله من المايك سيينيو في كبير فنيو ما تحمى بولا تسيم مولد يا الله محمد خير خلق الله في أبد يلا وسلي هل يده يا الله محمد خير خلق الله في أبد يلا وسلي هل يده يا الله لولا ما كان ملك الله منتسما دنيا وأخرى من الأسمان يا الله حد كان نورا ولا له ولا قلم ولا سماء مع الأملاك يا الله ولا جنان ولا نار جيني ولا أرس وفرس مع الأنهار يا الله ولا نجوم ولا شمس ولا خمر ولا زاد مع الأمثال يا الله ولا جبال ولا بر ولا شجر ولا رياح يلفيز يا الله ولا دواب ولا إنس ولا ملك والجن والأنس والأنجار يا الله فالكل من نوره رحمن أوجده لولا ما كانت الأفاق يا الله مسجان المصطفى بان أمان لنا والكائنات من الأنوار يا الله يا مولد المصطفى هيك نجتنا أسقيتنا من غيوم منك يا الله يا مولد المصطفى شربت مسمعنا بسير زير البراء يا دهر يا الله يا مولد المصطفى فرقت قربتنا قصوت ناقدة أنهار يا الله يا مولد المصطفى فرقت قربتنا قصوت ناقدة الأنوار يا الله يا ربي أفضل بجاه المصطفى كرما واستروا بي في داري يا الله واكرم نظر المصطفى كرما دارا دار في مسجد منك يا الله وصل الى النبي تسليم حبيبي ورويره بريان يا الله لما اراد الهنا شمالكنا فمن نور رسول الله يا الله خلق دوام فسمعها بقدرتي زجرة الخلد واليقين يا الله كرب يا الله حمل لي رب ثم بما لبن النجام بشبال يا الله ينم كي وان غاصلا بين دم موجر يا كينير هدين كي سلم يا الله مبين الارجاء كي كيرا يلوس لقد نلو جنال مثال خوف يا الله sabal na fofé djum ñaar ko ki djinn ni at ci kaw garab bi bismillah ya allah bur yalla jox ko fa mer atu haya imu yor ba leer ga sét o ba gis ba bam ba allah batin ba dal di sujud ngir jar sa yalla taxaw juroomu yoon ni dugal fa bindi yalla juroomi julli mo da di yesu len mana bal ni mo am la jekkale ke loru yalla ni no wari da dir wara allahu akbar hamd al qaraiq fil mariy yalla anwar asabihi من أوري كل غد وعلم بيا وجميع رسلي الله ليرم جامنا ليرم ربه ودكور رمد بخمسين ألف هام يا الله ليرم جامنا ليرم ربه ودكور رمد بخمسين ألف هام يا الله بري الله دال دي ديغل ليري ويجب نور جي جام ليرم رسول الله يا الله تافو وتافو بسم الله نبغنا سبحان خالق هذا نور يا الله نور دور ألف ألف هامي ما نكفر بالحمد والشكر وتسبيح يا الله ويا الله خول لير غموي لخفر با نياك بسب دي توك توك حياء نور يا الله نينن توك نيجي دو بابا كرومر عثمان ثم هلهم ولا يا الله burjallu binda ca tokin yoyo won telosal malaka ya harasa kursi yalla wala mi'a wa jamir si wal kurama wala yi wal khalam nawas yalla bur yalla na khalimam goge dinal majikun makaru aw sayfo mudara yalla munako man ana lan lay jek bindu wir يا ربي يا خالق الاشياء يا الله مناك ان لا اله لا شريك له الا الاله وحيدا بين يا الله محمد خير خلق الله في ابد سالي اله خلق يا الله بيا لك رسول الله مدنا متي بغر دل سجود فوق يا الله سجود تيميرا Ode yu ma sogo magal muhammadu akhetam ya allah mudin hajjana aqiya wa nuriya mudur wa nur wa nur wal wildan ya allah tadin janam akangoru de wa mudur akisha jidya ajanam ya allah yalla ngana halimam goge binduma ba makel mu ummatu ulul hasmi ya allah Musafa, ya Rasulullah.

fil bariyama wone ndoxu na ci jey joy tay dana ko fil niro yaman tala fil bariyama nawle ci kaw leer ba leer ak mustafa ga duge ci jey ji leer nga neelal yalla yalla nurun hala nuri min nuri ni nayuna ni nuri ni nuri anwar wa yalla في بر نزلته في بر رحمته في بر قدرته جياني الله بر الكرامة ما بر شقاوة ما بر الهداية نافية صنفة الله بر سبادي وبر رحمته وبر معرفة ما إلى بوايا الله شرف بنجول ما كخوشي جي جي جي بسر جوه جمعامي رب الحرسي يالله بور يالله خينا كو يلبو مبخ مطوكة كيو كي ميري كي نيني تك ينانو تي يالله بور يالله خينا كو يلبو مبخ مطوكة كيو كي ميري كي نيني تك ينانو تي يالله وولا اللي مبخك دول في لنبياء يوم من الولوه ورسل الله يالله burdal binat taleram go gaje waratam wama ubayrin wa kullil hayni yalla burdal binat taleram go gaje waratam wama ubayrin wa kullil hayni yalla wa samsal khamar asna wa kawkaba man hawai wa nurin kulli yalla wa durra qursa wa yaqut kalbada kasal samawat wal ard ayama bur yalla delu ne kess leeram ga yeb waras musafa ya bi ismi allah yalla wa hatari nadar yal mustafa karaman daran dar gem sasi min ga yalla wa salli an nabi taslim halaybi wa rawira bi rayam yalla deul ma xla na bur def leer ga ak fam do cebi yalla ak ndamam ya yalla fabaki zahir ba ñew leer ci adama da la wax na batin ba la jaw yalla yalla taxayna leer ga duggal ci lamp wet aras zabina alban min alawan yalla leeram ga sax ba ñoom ñaar ci bu ñu da leeram na bu ñu wa ukhran ba ba yalla bur yalla woru we asin leer yu baras ni jamu leer rasulullah yalla war na ñaras alfa alfin ami jinni jinni bi di xota leer rasulullah yalla war na ñaras alfa alfin jinni jinni bi di xota leer rasulullah yalla ña xol ko ñaalan ko xol ña war ko ña baña war ñaajisu na leen ñaajisu leen booba yalla ku xool ko mustafa booba asal du ko gis buñaan waxaram te gantil yalla yalla ñeelo kero la maro ñeelo kero ku mal bes

قبل الكون يلون كرر ما الارض يمرنا لشدة المنتهى مجام يلون شتون الف اللام فاذا جار مغم نرجع مرب وراء خضار يلون بريا الله دالي وصل لارم وكم نو لزاد من شماء الله يلون خمسة ألف عام بعد جار مغم نجام رب الوراء وابو يلو بري الله دل تهل لرم غا وكم نو لزاد من شماء الله يلو حرب هون العام بعد جار مغم نجام رب الوراء وابو يلو بري الله دل تهل لرم غا وكم نو نغانس من شماء إلهي يلو فمير بن لهم فوق أكاد مهم بجام رب وراء رسال يلو بل يلدل دخل إيرم غوكمو نرادين من شماء إلهي يلو نسرون الفنان فوق أكاد مهم بجام رب وراء لرسي يلو نسرون الفنان فوق أكاد مهم بيام ربي رب الحسي الله بري الله دل تهل لرم غا لكن نو لزالس من شماء إلهي الله ينن باسرتو آلا يني من نظر بيم رب الورا منانو يالله بري الله دل تهل لرم غا لكن نو نور لزالس من شماء ولغي الله مصطفى خمسة آلاف بلا كسب بيا مباري ترى يا غرام بري الله جل تهل لرم غوكم لأول من سماء الله يمن متكسي السماء به مالكنا بل بن آدم بالسلسال يمن كرب يلا فبي مام سنو آدم ولرقنا كبي فوفي سوى يمن كرب يلا مام سنو آدم ولرقنا كبي فوفي سوى يمن مام سنو آدم ما بو يلا ويتخلو لرقنا مدني نخول فيمن مام سنو آدم موت مصطفى لتنو مدن منا أشجدو لدين يلو ملاك يبسجو إبليس الأنكتغو للكبر والكفر والكفران يلو لرم دسا تجن آوت مام جا يجيت ملاك يا غي سيار سبه يلو مام سنو آدم منا بور يلو آي تخلو لرم محمد ني نغول فيمو لرم دل لرم جيب نام سنو آدم فر ملاك يا غي سيار منور يلو مام سنو آدم سلمو لر جد يلو توت ني الله روح بكسا وارون يلو كرغ لي الله تخول لرم دل لكو سل كسان نكايب مجلوغ لر يلو مدى بكوي تايا تايا سن نكايب مجل موي سن نسي كارن يل لرم يلو مام سنو آدم جلوغ لر ساق يرب لي الله روك يكسا وارم يلو بر يلا نجل كل يرم تابك يمو مروك دي جلبو شبان يلو عثمان الليرم دا الليرم خبر دا مهم لن دفع نياري وارو مهم يا يلو هل يلي دا ربارم بيم لتنو ليرم دا جل نجل أسباك يلو ليتا قخم بي تسب بو جسم نبي كروس وارو مهم يلي فب مجلت شين بود يا يلو ليتا قخم بي تسب بو جسم نبي كروس وارو مهم يلي فب مجلت شين بود يا يلو اسقيل من صبح مولى بيسوي خصبت مول ام لا امجاد يلو اسقيل من صبح مولى بيسوي خصبت مول امجاد يلو لما كان عقل النور مصطفى وكسات انوار اسابه للجد يلو واتر مدر المصطفى كرما بيرم دارك انسازين من كيلو
وصلي النبي تسليم حليبي والأمير بريهان يمان دبو مغلق أسلم يوشا دمعات يمني أجل لك ما أمام يمان بيان جا دمع دمعان يسفن يكيرني من كويا ومن كويمان بيان جا دمع anhadna na yesu banin yi gere ni mengo ya la mengo ya la lama arada ila ular simalikum a izaru zail wara fina shi ya la nabi ma adama da ko don ni num fuke ban fa bun ti aljama khadna al khalqi ya la leram garo ko cham ama adama waralon buri ala jegal ko lama ta ba ya la hamler gawuuga akatan ga dal ko so mu dal di jox ci li anda sanki yalla mu bi ma am suma hawa bo la len kala sa mu sol ko leer ak rasulillahi yalla kero ma am hawa am bi ci sa leer ga to ho ci ne bi adam hande sawa yalla kero ma am hawa am bi ci sa leer ga to ho ci ne bi adam hande hawa yalla karaba ci ci do wala mo mo dugay ci ci ñam ñepp ande ci sey yalla bu yalla dal di wasal 50 min ko ci din yone ko sense mo andak leer ga yalla meen da sa blok ci ga yo xamna da wu ñu moy ngir leer ta rasulullah yalla leeram da sa dox ci ga yo xamni dawuñu moy ni leer ta rasulullah yalla min tayrina sanin.

قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله.

وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز.

غيره نعيد الكرى الله يونس قبل بجيتنا قبل الكون يلا كرى الله يا مطلح الأهر المهمدنا لشدرة المنتهى مجام يلا شتون ألف اللام فوق جاج مغم نرجام رب الورى خفار يلا بري الله دلي وصل لرمك وكمنو لزادين من شماء الله يلا خمسون ألف اللام فوق جاج مغم نرجام رب الورى وهاب يلا بري الله دلي تخل لرمك وكمنو لزادين من شماء الله يلا فاربهون اللام فوقك جندات لجاب رب الورى فتاه يا الله ولي الله دلو تحل ارم غواك منو لخامس من شماء الله يا الله فمير جن لهم فوقك جمهم لجاب رب الورى رساه يا الله ولي الله دلو تحل ارم غواك منو لرادي من شماء الله يا الله يسرون الفنلام فوفي شعر مغم بجام رب الورى لرزي الله يسرون الفنلام فوفي شعر مغم بجام رب الهرسي الله بري الله دلو تحل لرمك وكمنو لسالس من شماء الله يا الله ينن باسرته ألا جن يمد لباب بين رب الورى منعانو يا الله بري الله دلو تحل لرم قوك منو نور اللسان سماء والأرض يا الله مصطفى خمسة آلاف بلا كسب بجام باري البراء يا بر يا الله بري الله دلو تحل لرم قوك منو لأول من سماء الله يا الله مفتش يا سماء بسم مالكنا بنت آدم بالسلسال يا الله كرب يا الله فبي مامسون آدم وليرقنا كبي فوفي سوف يا الله كرب يا الله فبي مامسون آدم وليرقنا كبي فوفي سوف يا الله مامسون آدم أنا بو يا الله ويتخلل ليرقنا مدني نخول يا الله مام سونا ادم موته مصطفى دتلو موتال منا اسجدو لدين يا الله ملائكه يبسجود ابليس لانك تغاو للكبر والكفر والكفران يا الله لارم دسا تجنا وقت مام جايت يا ملائكه يا غي سياري سبح يا الله مام سونا ادم انا بور يا الله راي تخلل لارم محمد مي مغول يا الله ليرم قال ليرم جيب مام سنة آدم فر ملاك يا دي سجود لنور يا الله مام سنة آدم سلمون لير قد يلو تود ني الله روح كتسا وارون يا الله كروغ لي الله تقول ليرم قد دي كسل كسان دي كايب مجنلوغ لير يا الله موتا بكوي تايا تايا سان دي كايب مجر موي سان دي سيطارن ليرم قد يا الله مام سونا ادم اجلوك ليري سا بايرت ني الله روك كيسا وارم يا الله بور يا الله نيديل كو ليرا بابا كاي دمنو مورو كي ديجل با موي سابا يا الله عثمان ليرم جا اك لير عمر جا موم لا ندفال نياري وارو مام يا الله هل لي دار بارام ديم نتلو ليرم جا جلي نديل استاك يا الله leta ko xam muy tassaf do gis mu ngabi kurus waron ya lay fat ba jot sen bo jeyalna leta ko xam muy tassaf do gis mu ngabi kurus waron ya lay fat ba jot sen bo jeyalna isqila man sabahal mawla besbuy khasabat maul amla amjatu ya allah isqila man sabahal mawla besbuy خصب النور أم جاب يا الله لما كان عقل النور مصطفى وكزاد أنوار أسابه للجد يا الله واتر ندر المصطفى كرما
دارم بيارك ساسي من كيلا وصل يا النبي تسليم حلي به ورويه روح بريحان يا الله دغ مغلق اسلم يا كادم يا نني اكل لك ما مام يا الله ديان يا دم اغدنا يسو كلين يكير لي نانكو يا لمنكو يا الله ديان دا ادم اغدنا يسو كلين يكير لي نانكو يا لمنكو يا الله لما اراد الى اول اسمالكم ازار غير ورا في ناس يا الله لكن ادم دكب دنينم فكي فان فبنت الجنة قبل الخلق يا الله ليرم دروك جماما آدم آورل بور يا الله جيجل فلما تاب يا الله هم لير قبروك أكتن قدل بكسر مدل جوك تسلي عندك سنك يا الله مبين مام سنة هوا بول لنجلسل مصر كل ليرك رسول الله يا الله كرب ما هو أنبيسيس ليرجعه كلب يا دم هنيك سوي الله كرب ما هو أنبيسيس ليرجعه كلب يا دم هنيك هوي الله كرب سيس جدو ليرمو مدوغي بكيك ينيب هنيك سيس الله بري الله دال دي وصل خمسين من كتب ينيك سيس ما عندك ليرجع الله leeram da sa blok ci gaayo xamna daawu ñu muy ngir leeri taa rasulullah yalal leeram da sa dox ci gaayo xamne daawu ñu muy ngir leeri taa rasulullah yalal min tayrina sanin li dayrina sanin li dayrin asanin fil jadi yalal ya tayr alasanin كاير لسنين نتايرين لسرين توبا وخلاو يا تاير لسنين كاير لسنين نتايرين لسرين توبا وخلاو يومين يا فرغان بلمسين بوج كلهم كبوج أمدتها برالاو سر النار خليل الله إبرال كل يلام يا نار كوني فينا يلاو nam do storox na la fay talam ba soppi ko muy bal dan wa nak salaman reyna ya allah idris yonen ba ma fa leer ga delu jago bur yalla yoni ko bil ayati ya allah idris da na wasal fan wiri ci ñu wer ci benn des dooro wer momel ga ya allah idris da na wasal fan wiri ci ñu wer ci benn des dooro wer momel ga ya allah xuno qadam tuwa waday de ke bur sabadam mo dox ñu farna ko ya idris ya allah iza yunus ismaeel kulimo asini kam leerg lañ taalo fa ya allah yaqoba lawla rasulullah ma bari'at haynahu min ramadil min husni ya allah gatam yu muru ya moto mustafa la gasal khamisul yusuf de lo gis ba ya allah gatam yu muriya moto mustafa la gasal khamisul yusuf de lo gis ba ya allah bi uninu li daawudul hadid bi role la sheikh bamba fi nasmi ya allah bi uninu li daawudul hadid bi role la sheikh bamba fi nasmi ya allah leeram da sarwe ci moy am fa jiddi biat fayno satum bintu iglil may jayallaw ci bo ci taha lanu ngay lon ci rajab tufan war gal ga andak yiw mayallaw nabal bayam yeb musal sobe ne jall ñom teral ba gem ba halal yudi yallaw nuru jalali kamal jar ba yusufam kileri taala selmo nok mayallaw budul kono mustafa daawod man ci lay jalo taaya nalal mul kayallaw ayyo baragam gada do kiriya yaqubiru yow mustafa may ko ni man habbu yallaw leeram du do mi habbu day moko jago
وكان من عرب الأصافي له وصالح دومي كنوك أبو عرب ويرم دموك جغوف أبو دي له وصالح دومي كنوك أبو عرب ويرم دموك جغوف أبو دي له يا دخ سليمان داغي ورنجلو دي دول hamna jinnin yaagnana yay woot yayana khuduha mithlu shahrin wa rawahu kaza yaatamu mat indajal balqisa yana hibbu sulayman ba zawtu lay bu yaanda jagaw yow mustafa yaadi mbo tam tur wa yana hibbu sulayman ba zawtu lay bu yaanda jagaw yow mustafa yaadi mbo tam tur wa yana budul kono mustafa moza du ham ko kono ma fi yamin kaya moza kaya law ya ta mu kharba hu khalsum nyaaw ca balay fi haw na nyaaw lam ca mo mola ma ya law hi sam maryama ya fabru ga yubaras fehmi o

Jeno bim da muy charap minal man aliyu mo way lol ay allah daglu ma wax la di sene bim te muy charap minal man aliyu mo way lol ay allah bada sumo shuhuda minul nizamati wazaba al kawnu min amri illah wal kainatu ya yumuzaba khuliqat dunya lawran jami'an min allah هو أول الخلق سر العالمين به كذا جميع البراء يا منو يا الله لولا ما أجل الله وجود ولا خجان ما كان إلى منو يا الله حاسد الأنبياء مجل ومكرمة وما لدي رسل هزل منه يا الله هلا بي آدم أسنى هرعى رتبا وللخبول جمع في سلي الله لو ملائكة رمان خل سجدت سجودي سن ما تسيفي الله مصلى في سري نور النبي وما بدا سجودي إلى النور الله إدريس لما دعا لو لو ما أرتبت إن المهيمن أقدر لولو إدريس لما دعا لولا ما أرتبت عند المهيمن أقدار لولا ويولس الفضل لما بالهبيب دعا أنجاه مولا ولا منه جيلا بي توسل النوم فاستجيب له نجا ومن ماهو في الفلك يلا نجا من النار إبراهيم صادس أرى ولم يوسوه في النار يا الله نجا من النار إبراهيم صادق ألغى ولم يوسوه في النار يا الله وليس بي في الدم من النغال خناء يا ألمين بي من الغغر يا الله

Alaikuma. Wadadi wayalaw. Bi Sulaimanu. Nalal munka mun faridam. Insan wa jinnan wariyan. Zamayalaw. Musa hala turina. Yaul karimu bi. Kana alkhitabu law. Hisiri yalaw. Bi kafallahu hisa. Makruman abadam. Nagral yaudi law. Rabun bi law. Law law law law. ما خضر السماء وهلا وما ارتقى رسله الا منه يلاو والانبياء ابي جل ماتبه وما هو مجوم الى ديلاو والانبياء ابي جل مراتبه وما هو مجوم الى ديلاو بجاي يا الهي ويو ارنا ومن هلين عابس منه يلاب وهتر نظر يا المصطفى كرما درا بعرف سزين كيلاب وسلي النبي تسليم هليبي ولويره بريحان يلاب دل الماء وغلا فلي راك مزوجا فادس الله

Sangatwa sangatwa, jamnaye amuchara, budu jire chibani, mahuso mayalaw. Abdul Mutalli begalwa makka ay fani fan, ki kheti nyam ayina, fawwa yalaw. Giru Quraysin, banna maksuma nyipuriway, nirsanti yalla ki habdullahi yalaw. Kerala nabi bunyi wakdani yalde bunyam, dem toke ñam wo ñet wa makka yalla kérok la labbe bu ñuy wax daniel defu ñam dem toke ñam wo ñet wa makka yalla ñu bi ñam bay fexé mos ñam ba wax ci rubir ñam ba ne len fofa dañ ma toke yalla kérok la xar baaxi yonen tambule na saxal fexem yoodiya ba tay duñ ci lu yalla le tax ñu tudde rasulullah في جهرب امس بالهين في المروي يلا لا تغني تد رسول الله في جهرب امس بالهين في المروي يلا كريان دي ورمان دي اسماعيل خرم تخو ما دل سنوتي عبد الله يلا لو يلا دف لو كبان بان بان اصل دنام روم رغلو سوكو دي جيم خمنا دولو lu yalla def loko bañ bañ bañ asal dana lum dogalul soko de yem xamne dollo wa tari nadari al mustafa karaman daran dar bi sasi min kayalo wa sali an nabi tasrimin halaybi wala wiro habi rayani yalo deglul makhla ba baye mustafa ba ame ken nit ya tokraysin siuna yalo دغل المغرب باي مصطفى بهمي كن نيت يا قريشين فيو نايلو يير ييب دوك ديكو خيمم مكدا كي يمن واسا مغوم ابواسين نايلو هند الوسلما وليلى تكون وشرب خير دي نيقال سي عبد الله يلو مو ديغ لين دال دي ديم بيت المقدس نير فخم ديجينا da jon yusuf yalla ngir makka da nañ ko obis na ko yusuf far ngir tar ba ak leer ga ak simple ga yalla ngir makka da nañ ko obis na ko yusuf far ngir tar ba ak leer ga simple ga yalla kayo nu sa lo ko wax bin bay aminatin gis muy dabante ak hayo babla ba yalla mu rendi labbe ba door mbolo ma dakk ñu daw mu don gannaaye jo wa ma kayalo kérok la wax bin gi sék soxnaam sa baradwa ñu may ko aminatin lillahi yalla lisanu ha dali wax boge ki la niñu ko bisni rabbil wara may len ko yalla bakhin bakhin min fatatin wa hi aminatin ام رسول ابي البتول يا الله بخن بخن من فتاه وهي طائره طوبى لمن حبها لله يا الله بخن بخن من فتاه وهي طائره طوبى لمن حبها لله يا الله كما دال دي رجع دم كتبوا هو باي انديل ابوكم يا الله Abdul Mutalib wo war yu ma ñepp ñu dem ci rew yapta ngir ñaanal ko yalla ñu ba bi re bay ba ak maama me jox ko musul mbolo ma sen ku ko leer gay dolle yalla ñu dem ci ak bokki wax bin bay aminatin akbaratun mayja ak waré ma yalla be sub dagaan ba abo talib la bay ba digal ma khutbu mbolo ma tok tay sante yalla bayam nangul ko kero jibril wax na ca kaw di khutbu jam asama ñuy degge yalla wa jadratil umta ajawa aras bisabar

واعتري ندى المستضعى كرم دارا بعرف سجين كرم وسلم بتسليم حليبي ورويل بريان يلو هذا مال الخيام لجوب التسليم على خير النار السلام عليكم يا زين الأنبياء السلام عليك قال القياي السلام عليك السلام عليك يا سال السياي السلام عليك يا سال السياي السلام عليك يا محمد السلام عليك يا محمد السلام عليك يا تا السلام عليك يا ممجد السلام عليك يا ماي أوزع السلام عليك يا سايب الأنوار السلام عليك يا ماي الشنوب السلام عليك يا جلي القلوب السلام عليك يا خير الأنام السلام عليك يا بدر التمام السلام عليك يا دار البصائر السلام عليك يا بر الشقاي السلام عليك يا مصور الخيام السلام عليك يا مشرب بالغمام السلام عليك يا متوج بالكرامة السلام عليك يا خلاص السلام السلام عليك يا متوج بالكرامة السلام عليك يا خلاص يا خلاص الدهام السلام عليك يا سين الشباب السلام عليك يا سايب الرباط السلام عليك يا رب الصلاة السلام عليك يا داعي الفلاح السلام عليك يا نور السماء السلام عليك يا رب الزمان السلام عليك يا خير الخلائق السلام عليك يا عبد لكل ناطق السلام عليك يا نبي ورسول السلام عليك يا أبا بطول عزا كيل تربي عسى مصطفى عسى جميل وهي عسى اوهب عسى جميل نهدي عسى مرتضى عسى ابيب الايه عسى سيد مرتضى هو سند مرتضى عسى مرتضى وعسى مجتمع وعسى مرتقى وعسى مصطفى صلى الله عليه وسلم وفي مولد درج نسيق وفي مولد سمين هذه قصيدتي لمدينة بلمي آسى نبي رداء آسى سجو قضاء هذا سراج الذي لا ينتبع أبدا آسى نبي الذي ترجى سباته آسى الذي نوره خبقنا من بدا آسى الذي جاءنا البسرى مشيه به محمد المجتبى نما شفيه قضاء آسى الذي داتي دنيا لمولدي وسال من السلام شكر وانفخدا هذا الذي كوسر حوض تهور له كسانو كنجوم حدها عددا هذا النبي الذي خالد جليل له منشر الناس تسيما لا حددا هذا الذي جاء بالآين الذي أجزد أهل الفزعات المسلم لا أبدا أعزى الذي خلى العزر البراخ وجعل كالبرخ الشمر الله أسيس هذا أعزى الذي خدته الله خادمه من شاء يناظره في الكمل أبدا أعزى الذي شق منه جو ثم ملع علما وعلما وعدها سيدا شردا هذا الذي خرج الأصنام من أتى لدين يدعو ونار شجر قد قمدا ومع فارس قطر ونارهم من أجلي قمدت من بعد سار صدا هذا الذي قد بدت في الكرب شيرته واسمه في سبب قد وجد هذا الذي أسر الإسلام دوته أهدى بدوته من كان مقدسا عزى الذي أسر الإسلام دوته أهدى بدوته من كان مقدسا
عسى نبيكما عسى حبيبكما عسى سبيكما إن الإسعاد قد عسر علي إلهي هبا وهدا وقسوا بمقام إندو سهدا صلى ليلا هبا وهدا وقسوا بمقام إندو سهدا واترم ندعي المصطفى كرما دارا بعد سسيك من غيره وزلي النبي دلعي من حليبه وربي بريان يلو الحمد لله رب العالمين هلا محمد نجل عبد يلو الحمد لله رب العالمين هلا محمد نجل عبد الله يلو عبد المطلب بمو إماما كاسم دون باي مطلب ملي يرلير يا يلو مدن عبد المناف المريض وابي قزي تدل من نجل كلاب وايا يلو كي رب مدرجع يومي وي ويلكهب رأي غالب فير عم يلو والمواجر مالك ندرة وكنا ندر قسيمة يوم كان يلو وين مدرك الى شما مدرين نشعر ما دي بني عدنا ما يلو عدنا نجري الامام في لن بديم جيك الله جروي جري الله يلو جيك الله جر رنغو هري لا جر نس ديقل بلاي وي رسول الله يلو ما سل سل الامام واجني منام جاري في جبل الاراض ما فاو يلو كي احمد المصطفى يا مات بماتي ماتل كي من ماتي بيان تهانتم تلقو يلو سمامي باخل العاد بجان في نويس فجر يا مصطفى يا رسول الله يلو سمامي باخل العاد بجان في نويس فجر يا مصطفى يا رسول الله يلو واتر ندر يا المصطفى كرمان دهرن دار في مساجين من قيلو وصل يا النبي دزيم هلي بي ورويرو بريحان يلو دبل المغلق يروق لير رسول تغوق لأمي من أبي البر يلو بزب كروق لن يتك باب جيم قزا تجمنا باب نيم بابا يلو كرو الله يعلن مالك بلو يرن كتو يلو بلطب جانما ñir xétam mi yallaw rilwan ñu xeyna ko gaawal bu wérante wu bil jannat wa dun duggal xétam mi yallaw muy ben par bu ñu barkélo ci wéru rajab yowmal hubati sanga bi yallaw mira juma sayyidu layam kulimo yonen ba moy khairu khalqillah yallaw mira juma sayyidu layam kulimo yonen ba moy khairu khalqillah yallaw besub choro wañu fam botam ngir ma soso ca ngay jetuti je abdullah yallaw nelen suñu nopuli bar sen gi o ko teral ma way ko ngir xamna su yonen ba yallaw gudi kero ak le xiram sar joy bi yoxutana ya wayl ahli rajim fa yallaw أمير نخير البراء يا مصطفى يلفن بنيم إبراهيم كيف يا الله داني ابن كيفر كالإسلام جمنته إبليس غاي جوي دفر رونغي يا الله ملاك إبليس بان طول الليلة زبان خالق أسى خلق يا الله زبان خالق النور المصطفى سمنم بنوري فوق النور الكل يا الله جينا جنا اور عين نيب دي وي نام ربن صايبا جنا اتينا جينا حجنا وا تي سيتو تي جنا خاي نام ربن صايبا وشور يا الله ني ور دي سانغو كنان من نايك الزريم نام ربن صايبا اتواد يا الله ني ور دي سانغو كنان من نايك الزريم ما نغمان سايبا أكواد يلو واتر ندر المصطفى كرما دهران دار في مساسين من قيلو
وصل يا نبي تسليم علي به ورويرو بريان يلو موتخ با ادم سلم ما نيو تي ويرو رجب سياده بي مورما غير ليرام غا يلو موتخ با ادم سلم ما نيو تي ويرو رجب سياده بي مورما غير ليرام غا يلو اتاي بشرها بانا ملك سفيه امتي في اليوم يلو di wax ndem nga la yow damul tesant bu wen ya eum ghayral barat ya anti ya law radian bi rasulil mustafa hajaba min rabbiha mara adul khablu ya law yasura jinnu wa amlakum samalat ila wiladati khayral khalqi ya law shahban mo yari weram si sadal di taxaw si yari be murma na la bay ga ya law kana ko aminatin del na bulabi ngir amati shuru wulo milahi ya law kana ko aminatin del na bulabi ngir amati shuru wulo milahi ya law way na wali khanna tawalidu fi sari sabana bil mariya law kiyar ko la fa no ñew siyar ndem begal ko na ko kile muhtar ya law kana ko ya amba khairal alamin ma zabina kul ilmi wa ahman ya law kiyaru sawal la lera mustafa de nala neem di setu je biram bo ba ya law kiyaru sawal la lera mustafa de nala neem di setu je biram bo ba ya law leram nga faw xuna lera jant mo reey ngir jalam ga mo ni nga yer mawlid bayna karok la sirwa khalilullah ibra taxaw kemo di maam sunu ibrahim ayna besu karok la ko nasurna ci aminatin ya am samsul wara billahi yalla soqi dadim kalam nurul jalali ba nurul jamalin ni wer uy fek ya law shoko dadin kalam nurul jalali ba nurul jamalin ni wer uy fek ya law karalla ma sun ismail dal taxaw siara lerga tena nan sant ya law mag na andem bala may dem kayima wax la lu ni ya hum ghayru quraysin ni ma ya law ma tax ñu bind saba wal marratayn man wa samsamin wa timin war na ya law kaw tawski la leer ak mustafa din la kamal ba jolli ba war wa makka ya law wi wer la daawud ñew armal si yaare neem yow man wa basaraha bil wali ya law wi wer la daawud ñew armal si yaare neem yow man wa basaraha bil wali ya law ya mukhadi ya utarin wa khalisna min wa ma hiya aw shan ya law ya mukhadi ya utarin wa khalisna min wa ma hiya aw shan ya law kiyutam kharit la sulayman yaw yubsiruha ma siyarati bil mukhtar ya law ya mahinu yunin kan hamul ningam moy sidil jinni walam lak ya law ya mu haynu yunin kan amut ningam moy sidil jinni walam lak ya law magna ko billahi sangum sanga ya ni nga yor nur samawat wala dina ya law magna ko billahi sangum sanga ya ni nga yor nur samawat wala dina ya law safar la sayyiduna musa si arandem begal ko sabal ko mbotam dom jayalaw ya bu mbar may rañan fawhal buraqi ila sabi samawat mogibilu yalaw moy saibul wahyi bil qur'an min shuwarin moy saibus salatil khamsi yalaw ja ibnu maryama ruhulay momu jeñu ci wéru gambu la ñew lil bisri ya law ya musay bayatin ku gis na wedam wala ji wasawmi wasakati ya law
مجيد والإسلام موقع جبو توبا فتوبا لمن قد أبنا مايسا يبدين والإسلام موقع جبو توبا فتوبا لمن قد أبنا مايسا Let's learn more.

مشايب ديني والإسلامي موكو جابو توبا فتوبا لمن خد هبا يلو بلا إمام الأنسل ولا ودعت بمثل أحمد في الأكوان يلو وحقر النظر المصطفى كرما دهرا بعرف السسي منك يلو وصل إلى النبي تهلي من أليبي وروي روهبي ريان يلو ليلة مولد خير القلخ حد يبنها والطوارق والآيات يلو بدك فك النار لا يرن النوك يا بنجي كيير قام بسنين يلو بدك فك النار لا يرن النوك يا بنجي كيير قام بسنين يلو كرو بسخنا سرتو جيبس بطل مرب ساي نوب نوبي كدف مولد يلو بور يالا دال يبال مريم آسيةً هوا الزارة نيلوك يا الله كذلك الهور والدار يبقى دوي يين عجل نيلوك يا الله بري الله دالي يبقى الجبيل أن يقدر من الملائك بالهلام يا الله ندالي ينتبه لايبات شجي عرس بلمد والفري وتسيم يا الله معلبة أنا إبراء زمن آمنة بزران أهل الشماء والأرض يالله يروس دين بمبالا ملكورين بموسف بين الهلالم والأقدار يالله بوري الله جيم لجبريل كوي ملاك ندم نيلي سيارة نيلي نوكير سيالله ويغتو الله أبواب السماء إمان من يبو دم لئر لوقت الفجر يالله مسي يقين يالله أكامر يليكودي بين السماوات والأرض ما يالله بوري الله دالي وصل جنا يمل نورس بدي ينو ويل ينو أمير يالله جاهل يبك جنا يقول نكدي وي في البر والبهر والأعضاء يالله لما بدا المصطفى من بني آمنة هلا يديتي أم الهب يالله لما بدا المصطفى من بني آمنة هلا يديتي أم الهب يالله تكلم المصطفى يونن بوحنا جاكو بسمم جدو لنكوي مكال يالله تكلم المصطفى يونن بوحنا جاكو بسمم جدو لنكوي مكال يالله كبرنا الله الآن سابع سنتي يالله بويرل جبريل سنتكو من بلام يالله ويفو رسل المولى ويجد للمولى ويجد سا الحمد لله رب العالمين الله هنا يجن به الله والخضر يالله الحمد لله رب العالمين الله هنا يجن به الله والخضر يالله يومين بغير السجود يوتيس نسانت بروم هرس هرس ويكم بروم يالله مولى ملاك ينا يرحمك الله ويا خير الأنعام ويا مختار يا الله ملاك يا كونك اسفوفي نمعن نمس وسوسي ورا سماء يرحمنا يا الله ندرس ديالو نمس فادوتي يا سلام ديم تابع الجنة ورنجن ديم يا الله كم ترفة الخين ورنن فيبو فيبو فني ملاني أجنة لنجلو سيالو مقول هين نزيفا طيبا نترا مقضوها سرتي مقضونا يالو بريا الله تسندل قدق نتم بديوكو موير لكال قواجلكو في الجنات يالو واتري النظر يا المصطفى كرما دارا بعرف سسين من يالو وصلي النبي تسليم حليبي ورويل بريحان يا الله دول المغلى في خرباق يا إلان عزارة قدي جدو مصطفى نعلم يا الله دول المغلى في خرباق يا إلان عزارة قدي جدو مصطفى نعلم يا الله هوا الخوارق هادات جلت سنما
ليلة مولده للكفر يا الله كرام بنجول مكة فين يا مكة بي بسري يوم الولادة للمختار يا الله لما بدا المستضعى نيرانهم قمد قادت بعيرتهم للهول يا الله سين دخيا فرنا كرو سين تعال يا فينا قمج تمس لغي الفرامين بابا يا الله وهاي نساوة ريوان فرشي جسنا مفر تمس لغي الفرامين زما يا الله ديغان تهم دانا أنهم هم من يبقلهم ريوان حجم نيبوارو وارو يا الله بريالا داكونا سيطاني كوريال يا مهم تاجم يا سنكو موك مولو ما يا الله إيوانو كسرا أبو الأسنامي منصبهم فزم قولي أنوس سروانو يا الله فيهم بطينا رجح ميقم بغينا مبغ ميبل يغينا تسر أوير يا الله لير رسولك صلى الله ما فملخ نقدر نتجتاح يا كسمولو ما يا الله لير رسولك صلى الله ما فملخ نيدنو تاجا يا داس مولا ما يلو شين بورب ماكبا انا سروان مو فتاب غير بوك جام يخرم واي مش نايلو شين بورب ماكبا انا سروان مو فتاب غير بوك جام يخرم واي مش نايلو واد السماوات نخي اي وال وليس في دغ كمسلم دو يالا تونغ لا يلو laajal borom burdu li bar sen jaxuma deugal sa te bey wala fal ñen xam ko yalla laajal borom burdu li bar sen ji wax mu deugal sa te bey wala fal ñen xam ko yalla ka nabin nari ma bil ma'i min balalin husnan wa bil ma'i ma bin nari yalla hadis sanara بنور المصطفى بارا حضور قيصر يندي سام يا الله ديغنت ام القرى قيصر عبد الملك واسام دي سينم كي اوا ما يا الله وسداد الشمس نورا قد هلا قمرا لمولد المصطفى مختار يا الله وغدرت الارض بالميلاد يوم بدا وقد طلعت مجل لواج يا الله وأسمرت كل أشجار لبدتي وقد نمت بركات الهام يا الله وإن مسقط رسل مصطفى أبدا تنفور آبهة لليوم يا الله وغلرت الناس في رام ولادة مهسر ويوم مهسات يا الله وضرب الناس في الهام ولادة سر ويوم مهسات يا الله ما كان مولدي قتيل يهرب بزاخ ليل هلا مروي يا الله بلال ظن جراك الليل بمسلم الله بلال فجنت بي نعمباز غير يا الله بلال ظن جراك الليل بمسلم الله بلال فجنت بي ñal masel wi yalla yangal bi di ci bir ak bi ti dam na fayal fil mul ci wal malako ti dehra yalla reli zikr jant bi sabat bi diu yidi.

0: يحرم رجيمك أيمه أن يرجعك منه وغير ما تنبيه
1: مولاي صل وسلم لله من أمته
0: ومنذ أزمت أن كريم دائعه وجدته للمنى في خير أولي

0: والوحشي والطير أسمعك ما ناني يهيم الجن والأملاك والبشر
1: مولاي سلم وسلم دائما أبدا على هديك حي للخلق كله
0: والذر والنمل مع جميع حبوبك لا والشعر والصوف والعياش والوبر
1: مولاي سلم وسلم

0: radio.
1: CKBFM 103.5. La radio au service des populations.
2: Nous sommes ici à Toubandam.
3: مما لا أحبه في الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من ميلي لغير رضاه

ومن سدودها عما تنعو فرداء علي كوني عبد الله في أبد مع الكتاب الذي من رده فرداء وسيلتي عبده المختار سيدنا وهو الذي من أبى تقديمه خفضا ساك الشفيع الذي أرجو شفاعته

حين لم ترعوا عيني وأقدمه لله مضطردا أسلمت وجهي لربي بالنبي أبدا مع الكتاب الذي قد جاء

الله في سر وفي علن من شر إبليس عيث قد ركدا اجعل بعفسك لي حزنا يقي ضررا يا خير من كف واقبط عني الفضلا شكوت حالي إليك اليوم مرتجيا عن تقهر الدعر لي من قلبه مرضا شكي ووسوستي عن قلبي انصرفا فكملني ولتصلح لي الربدا يؤمني قطنا إبليس ضاعيا وعن طرفي ولي فكني الحرثا طيب بقائي بأمن وسلامة من إبليس ولتكفنيه الذعر إن حدا واطرد عني يا ربي وما معه دنيا وأخرى بتقييب متى عرجا نسي فؤادي من الأخيار ساور عين يا خير من ريد قلبي

لك الخزائن فقالي وسد الشريف ولتكفني كل من ياتي ليعترضا رجوت صرفك عني كل مفسدة حقق رجائي ولكسف سر ما قمدا جسمي واهلي واولادي لكم ابدا وديعه البك بنا دارين سوى خطا جسمي واهلي واولادي لكم ابدا وديعه البك بنا دارين سوى خطا جسمي واهلي واولادي لكم ابدا وديعة ففي نظار نسوء قدا جسمي وأهلي وأولادي لكم أبدا وديعة ففي نظار نسوء قدا يا من له الأمر كلي وعمني أبدا وسلد عبا على من حبه فرضا يا من له الأمر كلي واحمني أبدا وسل دعبا على من حبه فرضا محمد ثم سلم مع جماعته واجعل به كل ما مني يجيء رضا محمد ثم سلم مع جماعته واجعل به كل ما مني يجيء رضا محمد ثم سلم مع جماعته واجعل به كل ما مني يجيء رضا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: kana a
1: lai lai
0: khay bun din jara bun jaye ata liman lillahi
1: rabbana ya
0: allama khay bun din jara ya
1: allama
0: sama samba ba ma autama kana a والقلب من دار من جاي أفضل لمن لله قبل يا ما
1: وصل من دار من جاي
0: شرين مسمبا ما أوتما
1: لا لا لا لا لا
0: والقلب من دار من جاي أفضل لمن لله
1: قبل يا ما وصل
0: Sharin masamba ba ma autama kaduna ai ulukhu min darin jaye afdal liman lillahi qabla
1: ma autama min darin jaye
0: Sharin samba ba ma autama
1: laila
0: ma kul qalbu min dalal min jaye afdal liman illa e khadna
1: ma autama
0: kul qalbu min dalal jaye
1: laila
0: Sharin samba ba ma autama
1: laila
0: والقلب من دار من جاي أفضل لمن لله
1: قبل يا ما
0: أوتما والقلب من دار من
1: جاي أفضل
0: لمن لله سما سما ما أوتما لا إله إلا الله والقلب من دار من جاي أفضل لمن لله
1: قبل يا ما أوتما كما قد
0: القلب من درر جاء افضل من الله شرين مسمى باخ ما اوتما والقلب من دار بجاه أفضل لمن لله قبل الحمد لله في إيجاد الجسم وعمر لأنه والهدى ونور جره للخير يقول ويشبه

0: شرين مسام بابا ما أوتما
1: لا لا لا لا لا
0: كل قلب من دارا إلى أفضل لمن لله
1: قبل لا ما
0: أوتما
1: من دارا إلى أفضل لمن
0: شرين مسام بابا ما أوتما قبلنا أي كل قلب من دارا لمن لله قبل
1: ما أوتما من دارا
0: إلى أفضل لمن شرين بابا ما أوتما
1: لا لا لا
0: كل قلب من دارا أفضل لمن لله قبل
1: ما أوتما
0: شرين مسام بابا ما أوتما كل قلب من دارا أفضل لمن لله قبل
1: ما أوتما
0: سمسام بابا ما أوتما كل قلب من دارا أفضل لمن شرين مسام بابا ما أوتما كل قلب من دارا بجاي أفضل لمن لله قبل
1: ما أوتما من دارا بجاي أفضل لمن لله قبل
0: خلبي له في إيكاد الجسم رمار لأنه والعدى ونور جرى للخير يقوم ويشمو

0: حلم في كبر عقد عقد رمي الخلم من المناقب بالريف وإذرا نار
1: عقد رمي الخلم
0: يطلب اليوم وجدوا وجدي سيدا عبد من أدنى
1: اليوم وجدوا
0: وجدي سيدا عبد
2: بامبانين شرمان تحب وإن شتت
0: بكدار عالم دوني شعر الوار لا يمنعنك بعد من زيارتي من محب لمن يحاو سوار إليك خطبت من خولي ومن حملي ومن جميل زي قد كنت أختار وجهت وجهي إليك اليوم ملتمسا منك تجاوز حما أبا أزار وجهت وجهي إليك اليوم مرتجيا كوني لديك كمن أجو ومن زارو لي ببدلك يا وابو يا مالكي كوني لديك كمن بروي زوارو بجاي من عيسو مال سال دالا تخربو تنتم تخربا في سوى أخبارو أو أنه إن دأم فيما يرى بسر بهر أو عليك حبار وان آرو للبدري نور أسيم يسنار به لكن إذا لم يكن لسان سيطار للقصب طول لدى حين لأو نصرك لكن إذا أو له لم تنب تسجار يكون للبير ما كنت أبو مضربه لكن من خليج البر يختار حتى اللماهن ولا كالوبل منسجما ولا تجرنا ذات الماء أمطار سنگ بچ مدينة ساكل ملاسو لسي أرجو نجا تبيئي دنيا وأخرى فليت يولو جارو ووالذي يخد جسمي عن زيارتي لكن زان الله كالخلب دوارو لو علي لوجه الله بين سنن محتخصن كل آمن يوم يختار وهو النجيب الذي في ورق خلقته وقل قي لا تجاون وازار ولم يجي من سوء الإفلاخ والبلخاء بسجي وشعر مما سميسار على الفساءة ترم بشنا ماتو ليش يتركوا بلكوا بتيارو بمبلين نيون كهبون وعشان والبشيري خبروا وكل أمشير عنور وأدرار فما بلقل هلم في إعناء بشر وعناء دوناء أقل وأفكار فلا تقيزنا عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله بن فرد الله إن الكواكب يخشى شني مارو دفلين نينو مقل كوكي للمصطفى للمصطفى للمصطفى للمصطفى للمصطفى للمصطفى للمصطفى خير خلق الله خير خلق الله خير خلق الله خير خلق الله خير خلق الله من جلة لا أجاد نحو كل الورى آرو رام الورى نيلة فدر مطرئين لأو شيخ فنو شيخ فنو شيخ فنو شيخ فنو شيخ فنو شيخ فنو شيخ فنو شيخ فنو شيخ فنو شيخ فنو شيخ فنو شيخ فنو شيخ فنو شيخ فنو والبدل عند رسول الله قرارو كلتا يدي لا سائل طلا شمو بسل وابا لمن قاموا ومن جاروا لمن قاموا ومن جاروا بسل وابا لمن قاموا ومن جاروا لمن قاموا ومن جاروا بسل وابا لمن قاموا ومن جاروا دعنوا ومن جارى بدل وبعض لمن كانوا ومن جارى مقل الرسول لاي بسل وبعض لمن كانوا ومن جارى مقل الرسول لاي بسل وبعض لمن كانوا ومن جارى Oh, magalen rasulullah ibaslu wa ba'dun liman kanu wa man
1: daro liman kanu
0: nabi bari jambar baslu wa ba'dun liman kanu wa man
1: daro
0: baba kar omar nabi bari jambar baslu wa ba'dun liman kanu wa man daro Nabi bari jambar baslun wa ba'dun liman lanu wa man jamro Nabi bari jambar baslun wa ba'dun liman lanu wa man
1: jamro
0: Nabi bari jambar baslun wa ba'dun liman jabalun la khal azab la wa min al ilm ma lam yahwi inna jabalun la khal azab il bara wa wa jabalun
1: la wa min
0: al ilm
1: قال
0: إلا لمن بغدد
1: لا إله إلا
0: I'm not going to be able to do that.

0: بنوزي للقلق اللي معنا حج بلا طران وحق لا في الأخلاق
1: بنوزي للقلق واللي معنا حج بلا طران وحق لا
0: السف والإلم بحبل الجميع كما كانوا يتمنى تحقن عيش ما داروا
1: والإلم
0: بحبل
1: الجميع
0: والإلم بحبل الجميع كما كانوا والسف والإلم دابل من كن لا سيما القلب في
1: الدين
0: نسمع يا لا سيما القلب في الدين لا بيعمل كل عباد الدين كل فاير راسدون عثمان علي إيمان دار
1: الدين
0: من كتاب بين رجل إن الله يرحمه ومن دون